المنتجين منتجين الغربيين نوعوا التضارب من فلسطين وكون بطل فرجوا الدنيا وفرجوا الدنيا. هذا هو الاستعمار الغربي الفكري، هذه هي الرأسمالية. قصة أخرى للإمبريالية.